0: بلاستم كفافي.
1: فيلفيب وارتش فوشاريا فيتي فوتشين فيبين دايتون في فيلومنا يا كم نبوانا تيتون بنتان دم بارتشون فوشارتون بارتشون جوكا تفويبين دا يعند اسمان ميسين شاكي دافكيا فنون فازا كنا نايزان متون غنغرايش كرازان يسانج كنن توبيلي أم غراب داول يا بكنيفن جايزان دا تنا ميشي فينم فينا ناين غتفلان ناي شتي يا إيزافان تتوكن وازان توبيلي تان ريفم فارش داول ناين غالن توب كتشناي توري دا سيازان نون فنا كنا يش كرازان تان فازا كنا يو دا أفيد نايزان غراب برايكو كوي توري تلو ريفو فمرو تنا ين تون تيو تانو كم يش تانو يش تانو دا سيلاف ناي دا نزيس ناي ديمان زاتو جاي ديمان زات زان بودا بولا سلاف شتي ان توبيلي مرو تنا ين ناز سيشي دا اولم تنا ناي تو سي في دنيو شتي شمانا غفطورا نيا بولو أنتي ما عن زورني عالن جاي عنهم تلو ريفو شنانجو شاي مراري معاني دا فوتي زان ميت بوكان شان لان عريتين دا شيشم ناي كياني عنات لان ناي زان كريز عش شيشة توكلن جي راي كياني دا سماز مفيلة غا كدا دا ناي تون زاني دا مفتارين عم نريو تون جا فازا كان عم بونيب داول عاني عب نان كو مينم ناي تون ديستريكا زيست عم بونيب داول عاني باي سوزو فينا لا يم جاي عبا ميزالي اي تون تيرم زالي دا مفافاتيشة نان شيشم ناي تون كياني دا شالا مسارا غفاتن ناي نشاين ناي زان مان ميزاد نفروباين عان باموزي ناي نتيان نفروباين شاتيه دا ديما كوكوزا ما نفروباين دا مزازان دا يشان دماين نفروباين دا نياكا تشوكو نفروباين زادا تيلن زاك نفروباين دا سي فوفيد ناي كو زان جي نفروباين رايكا زان دي فاس فوفيد ناي دا يبا يزان زان شاك دا دا تينا ما جنجيران عاسا يزاوه كوازا نفراناي راشا نتيام بولم توي توي تيكي دا وار شاين عان شاك نفراناي توني ناو فاك ميسا زكا دا يزان تران عان ايا بكو
0: شوطة تومبكلا شوطة تومبكفاف.

0: كلها ستم كفافي.
1: شيكي دي مالاغاش رشيكي مالاغاشيا دي متايش سمانا بي رو زاناتيك ريو ومالاغاش وانا ريو نيانتفاكو فولوان دين دي دي دي نشيكي ريجا نازوكيو لتاكنازا دي بانا بي شيكي ار بانا بي ام لافن ريجا ريج عرباتنا indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy kolokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy dia ajaina ny teny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.